ايش سقمي نجمي راتك غاوي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي چكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزا مبرخي مخزالي مناريني تهلناي خوشكا تزارو يبي بهور كيب كيري مناكل مناي ام كتنا ولاتي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بو یه کافر و کافرستانی بخواده ایگونه هیب کسی کسی نار